واعتدلوا. أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. لسرة باتكن صوف سي صوف صوف يمسي قوصن دي دبان. Kemudian handphone di-check kembali untuk di-nonaktifkan atau di-silent.

صفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.